الله رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ثم شرف دفاعة الربيع بس مقام محون الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.

0: ربي أعوذ بك من همذات الشياطين، أعوذ بك ربي أحضرون. صلي فرض جمعة لي أنت مقصود.
1: الله أكبر.

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: كبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلاة. السلام عليك يا نبي ورحمة الله. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وسلمت على إبراهيم وبارك على محمد وباركت على إبراهيم العالمين. اللهم إني أعوذ بك. اللهم اختم لنا بس خاتم لنا تحتم.
0: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نعوذ بك من شر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم لا أعوذ بك من الهم والحزن. أستغفر الله العظيم.
0: أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.
2: سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.

0: الحمد لله
1: لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا آمين. مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأحوال حولنا إلى أحسن حال وعافنا آمين. من أحوال أهل الضلال وفعل الجهل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم